الحوار في 6 7 8 لا مدرسة لا تربية. لو كان غيري تفضوا شوية ونشوفوا بظلام البادية جمال وراحة طبيعية جمعة كنوز الدنيا. كاين في الناس اللي مبلية بنعناع البروج لك